وقاكم أنالكم ربكم بعد حسنة أطالكم الله أمركم أن يحل عليكم رب من ربك فأخذتم موعدي قد ما أخذنا عليك بملي على أمام من أبرى ولكن أمنا أجم من زنة القوم فقدرناها فكذلك الغسامي فقدرنا جاء

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

بعلقوا بهم أمر يفضلون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم قل عدوا فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مسجدون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله يهدي القوم الفاسقين.

تخلصون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أنكم

القيود فزال الكتاب بالصدق بين يدي وصدقنا إليه وأنزلت قرآن فيه من قبل هدى للناس وأنزلت القرآن إن الذين كفروا على الله لم يعذبوا

فاتبعون ما تشبه منه ابغاء ابغاء ويعلم أوليه هدى الله والراسخون في العلم يقولوا آمنا به كن من عندنا وما يذكر أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب إنك لا تخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم

تدبر آياتي أحذر الله المبين والله شديد العقاب قل للذين كفروا استغفروا تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد كان لكم عدو إلا قتلة فيتم تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم من بين والعين والله بنصره من يشاء إن في ذلك عبرة للأبصار زين للناس حج الصلاة النساء من نساء من أبكار المقنطرة الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة الأنعام والحرث ذلك مدى الحياة الدنيا وعنده

وطنتي عباد الذين يقولوا ربنا إنا آمنا فاغفر ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الصادقين والمنقين والمستغفرين الأسحار جهي الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والملائكة والعلم قائما لا إله إلا هو العلي الحكيم إن الدين عند الله الإسلام واختار الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وأنهم

وإن أنت وحيد من جاء إنك على كل شيء قدير تريد الليل بالنهار تريد النهار بالليل وتخرج الحي من الليل وتريد الميت من الحي وهم تشاء بالرسال أحتسبكم ليكون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولن يقع الباب لدن الله في شيء إلا أن تتقوا من تقى ويحذره الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يا كل نفس ما عليه خير

توكل أن بينه وبينه أملا بعيدا تحذره الله نفسك الله بعباده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بكم الله ويخلكم ويغفر ذنوبكم والله الرحيم قل أطيعوا الله الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران العالمين بعضها من بعض الله سميع عليم قال

وأكبر من عند الله إن الله كل شيء بالحساب قل أدعى ربه قال رب بما كذبت إن سمع الدعاء فلا الملائكة وهو قائل يصرف نقاب أن راسمك بها مصدقا بالمتن الله سبيل نصرا وزيوح ربيا من الصالحين رب أن يكون لا وقد كذب المعتقد قال الله نفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك إلا أكثر الناس ثلاث أيام إلا رمزا اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وصفاك واصطفاك على سائر العالمين يا مريم اقنتي لربك واصبري على العالمين بل من أنباء الغيب غيرك وما كنت من إذ القرى وما هم أيهم يدخل مريم

وأوثق لما بين أيديكم وأوثق لكم بعض الذي يخلى عليكم وجئتكم بآية

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وملوك الله وهو غير الهاتفين إذ قال الله يا عيسى إني مربيك رافعك إلي رافعك إلي ومهجرك من الذي كفرت ولعن الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلهكم فاحكم بينكم ما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا عذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ما لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. فنتي دورة علمية في مسجد المعروف بتميرح أمبو من برسمبهكان أوديو محاضرة تلكونفرنسي برجدل خطورة الاستقلال عن العلماء وأنه من سمات الحدادية bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush hafizahullah ta'ala dari kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC hafizahullah ta'ala pada hari Sabtu tanggal